دم كغلي بيا ساز الزيدر هيقت نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو مشين وجي